دارك باغا توش نات كابيتي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هانتوشات برضا فانا رماسك كما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس الا فاسك موبيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وتشم وتسوك انك برانيت صنا ما موتر سخت سانسي بار ما تساش سليف ما تندر صوت الدرك